هل كمان تاو كوسيت أبينا كسو تخيركي منات هلانا كل جناك وكم كوسيت أبين بس قلنا دجانا كرمان كسين شو قو خلينا كسو كم تا استني تي فرايا تو كم كوسيت أبينا كم سان خوانيتا ولا كم أرجع تينا كيو كم تا كوسيت استني تي فرايا تو كم كوسيت أبينا كم بي وكم تا كوسيت أجمعنا فرايا تاني تاو كوسيت أجمعنا سويت أبخيت أيام بي سويت أبخيت سويت أبخيت أم وكان كمان تليفون جابيت أسخيان سيلولار يا لينيا دي واتساب خمانة كتا كي 767-08-480 7 67-08-480 Kakuiro.

الو كماتا كوسيست ويرك تنو كم كوسيست وين كامبي تشي ما خنار وين كوك ستك ست بورين دن كرك ولي بون راكي كون خاني خامبي سنيا بوني وبقالو قانون بجاتا بس كتونك بياني كاتنا كامبي ما كيب توي كرك يوك تشين كبارون تنياني Hilata Grover Espinosa, Hilata Grover Espinosa, el Alto Marcana, en Chitra Sanistica, aquí el Alto Marcana, Cusisña, pan el Alto Marcana, Kirinagam, con el Maki Sakurnagan, el Alto Marcana, Hamata, Walite, aquí, Haraki, Usasin, Huipis, Wali, Huipin, de Munkara, Quateas, Walipuni, Huipites, Tate, and Rekis, Sapagaraki, aquí el Alto Marcana. Hisa Kumaki Paran. Y chacucha, a ver chacucha, que machinan es ampi. A ver, pues cañes tañani, hilata gruber juparma y tawayiwa, te luciste engañándome. Es que salió que cosiste a bien pique, de salir tani rosy flor roxanque rinaca. A que hay hilata gruber a camat cosiste a bien pique, de salir tani rosy flor roxanque rinaca.

هل يو كما تا كوسيست كريك تم خا وكم كوسيست أوينا كم بيشو أكر من كسينا كم سفتسام كم بات كوسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست أوينا كسيست